0: ساكنين هنا دائما؟ تسكنوا هنا دائما في المضرب هذا؟ منين جيتوا؟
1: احنا يا راه حكمنا ولاد جلال.
0: من ولاد جلال جيتوا؟
1: احنا يا من ولاد جلال قد
2: سارحين
1: هنا.
0: سارحين.
2: طيبكم القهوه تشربوا؟
0: على كثر خيرك. زيد تبخون الكافي. باش منا على عام تعبي. وبالك ما كملش العام. بلاك يجيو لهنا ينظموكم ويبنيو لكم السكنة
1: ان شاء الله.
2: بحيات راسكم.
1: بحيات راسك.
0: ما سمعتوش بهادي؟
1: ما سمعنا. انا نطلع في تمرميد. انا في تمرميد.
2: انا واش عارفين
1: احنا ابن الناس سارحين. نسمعوا في الطقال غالي وحنا هما اللي حلش لينا. انا احنا وليداتنا للبرد وللهم وكل
0: واحد ما جا لكم هنا يهضر لكم على
1: ما جاناش حتى عبد.
0: يا خاطر جيتو بزاف بعيد على الطريق. ولكن الناس ما وهذا يتنسجوا فيه تبيعوه؟
1: صلى يا بات.
0: صلى. Prends du feu. تبردوا تشعلوا النار.
2: باركوا بكري.
0: وي.
1: وهذا ثاني هنا النحو ثاني قبيتين.
0: كيفاش؟
2: لا هو انا مش عارفه هو.
1: عارفه وقال
0: لي. يتسد هاي هبطي تاعها باش يتسد.
3: Et la pluie, ça passe pas.
0: C'est un tapis pour la prière.
4: Pour la prière.
0: الصوف هادي انت
4: صوف
0: الصوف هادي انت اللي ديريها ما تشريهاش هكذا
4: نخدم هنا
1: نخدموها هكا
0: نخدموها
3: هكا. اي لا تانتور
0: والصبغه
4: نقطعها نجيبوا القطعه من الصوف
0: تصبغيها انت يا بنت باش تصبغيها
4: القطعه نجيبوها من الحوانيت
0: الغبره
4: الحمراء ديك والصفراء
0: واو سي تال كي في لا تانتور مي ال لاشيت le produit. C'est pas un produit chimique, c'est...
4: Comme bien, je vois.
0: D'après le coloré, rouge... Et autres.

0: عندكم حوشة تفضل.
1: لا
0: يدك همنا في الحوش مش يتعناونا.
1: زين ادخل
2: في الحوش. وراي
1: I'm going to go to the hospital.